0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: Nta, Oulanti, لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإدائية.
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إدائي.
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujdw2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه،
1: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي،
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujidboulevi2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

هونا على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

هنا على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها.

0: واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلع لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
2: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: حيوانات أوروبا. مئة بالمئة أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا توب.
1: جيب وحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: Ana Top 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة
0: هو أنا توب.
1: جيب وحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: اطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
1: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: حوالة توب 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة
0: حوالة توب
1: جيب وحدة
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تعليم مع محمد. حوالة توب على أموال راديو حوالة.

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

هذه في خاطركم كل ما والشوية وناس عينا البيضة وكاربان وناس خنشلة وناس باتنا مروانة وناس واهد الموباريكا

والآن معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

حوالة راب 100% أغاني جزائرية. حوالة راب كل اثنين من الساعة 10 تحليل مع محمد. حوالة راب على أمواج راديو حوالة.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعه.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديده.
1: لا لا ماهيش جديده، راهي من 2012 وهي كاينه.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع اغاني جزائريه شرقيه وحتى غربيه، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعه، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

ولأن اللي معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

بعدك حاله كي وليتي يا دنيا اكتر وفيك غير اللي جعله بغاونا نعيشوا البلي يا مالي يا قلبي ماله لهمو متغاوى ليا ونورمال

والنية والنية تقتلوه وتتمشوا في جناسه، والخداع والخداع تأمنوه تعجبكم حكايته، الدنيا طويلة ولا خدع ما يدوم، واللي خدعني البارح ينخدع اليوم.

الموسيقى الهادئة هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

مشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أوي اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت تسبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت هجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

البيع جوا يا سيح ومن حراقة عربي حلال لا لا فيح فيح فيح فيح بلدي في حلال لا لا فيح جيو جيو جيو

هوانا توب 100% أغاني جزائرية. هوانا توب كل اثنين من 9 إلى 10 تعليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

راديو هوانا على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

تابعونا على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.
1: It's after hours at that glamorous night spot, and we're taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today.

على الفيسبوك، اجعلها صفحتك المفضلة www.facebook.com/radiohawana.

0: Encore plus de musique.
1: Encore plus de musique.
2: ست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت وكانت دايما

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم ثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

السلام عليكم، معكم الشاب بشير الوهراني. استمعوا لراديو هوانا، لراديو كيفوزام. مرسي.

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: كابتن ميوزيك كل اثنين على الساعة 9 مساء.
1: يا اختي راهي باينة شطيني على جال الفايدة غير روحي وراكي رابحة يا كان الشركة قادرة قادرة.

الصوت. 100% أغاني جزائرية. هوانا توب كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: Havana Top. Mia bil mia, أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا توب.
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: 100% أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا توب
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.